0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

شما انا مخبب دارن قبل نخم شانق دقاخيتا من عندها برس قالا خرزد لشان اطوراي ام برس لقاتوخن هشايت من لبا مصعيت قصي ترين وقزت لا اف ام تو منو مشمع ولدها لشان خليت يما اموخن بتاوي ياقو هاول قاديم يوما وهل بات شلام وخب رابي والهاول من ديت السدني وهرادخ زي فيودر قاعد ميوما لأوي منن أخشي مقروانا قاتو خون شلام وخب تازخور زلقام ومشميخ الخزمرتا مهنيانتا الزمرتا مخبتا مدلن إيشوييفا

شو معنى مخبة بتازي خرز اللقامة وهل بت اديوم بتمقرون اللي قاروخن من خكتاوة خش مدشنة سيبوتي هل بت ان اينا بتخيي مشوتة باية وعيادة ناموسايد اشيرتة الديسن الليتا باكاري أهكتاوة إيوة كتيبة بيت أوديشو إذبث برزانة سرسبيدو بمارلي جو خامن دنكتوياتي بتخيبتا ومسيتا الجلي بمارلي مارا أخ أخد بشتيلا ضيتا ما رصابن لي بايش ومشي خرابة جو أطرا وأشيرت بكاري ما رهلب أن شن خراي الدارت تمانصر ما رمن بر السيقنا السواقة ينتقار من موصل هل هكاري ومنه زوني وصابن ايادايا وصابن شمانا مخبت زيتا اها يعني الى قرية وهل ببشي وقرية صابن اترقي هماشا كما بخلي اخنا نجو عراق قمتا صابن اترقي اينا قم سقط خواجق هكاري مرا مطرسي وصابن بأمانوتا وهلبت جاني من شمنا اتخيواتي ين هايواني ين سمنا يمرخلي ليلة دي لنا ايد شمنا الدبة ين سمنا الدب أب من قطمة قطمة قيسة اضبطمة ما رمان بر ادنخلي والي بمخلتا مردخي والي بمية وقب بيشي وبيشوم شمها بزركتا بزركتا هالبت وبمية آها زركتا كيما سيوا جلي خيبت ومسيتا دي لنا عيد مارا بيشاوا ضيي بيوما اتشبتا قد يوم تخوشيبا ازيوا الامرا وشميوا الرازا وشقليوا القربانا قديشا

شمان مخبه مش ميوانا القالد آشر داود خا من دن الزماري قلبت خاتي أنا مبيونة قد إنا خا من دن الزماري عطي خاتي اللي بزميرو إنا بتازو خرزة لقامة هدية ومش ميخ

مثل قمعي شمانا مخبة بماري لي هاو ناشد لتخمن بتهاو مندي تقيلة رخقة بتفاشم على هاو مندي تقيلة قربة.

هيمانوته بجانا مبوعة شتسائي لتشوشاطة أمينايا وخلتانوتا جورهطة تخيه.

وهاوجاله هاوجاله رازه كم تالق هيمانوته وليه ما تشخل رخمه اخجانه.

أو مثل بمارلة هاو ناشت شاقلة مش تعلانوتة أمتا جارك خاشولة كان ملكة أمتا.

وأو مثل شو ما أنا مخبي بمارلة هاوت خاطب رناشلة وهاوت باشم على خطيته قديشلة وهاوت آوت شوهارة بخطيته ساطانلة

هاو مدت بشكي ما يقلن خيالنينا وشعبادة خيال قديلة إلي قا برقانا.

شمرة مخبة بتاز خرز القامة ولي قاروخن بتمقرون خا رمزة من تشعيتا هالبت بتمزمن اجم يوما بوت ملتوتة ماري عن ايوة من ألبا وثماني مو خمشي ويصالخ اخنا هل ألبا وشوم واشتيخا قم مشيخا.

ماري إيلا شمانة مخبة تل الخريري إلى قربة أبو كمال، يعني أبو كمال على تخومة العراق وسوريا. وإيوا شكنتا بيت أمرانة مدر إيوا جو قليمة تاوعة الإمبراطوريوتا أكاديتا وهيدين الششلتة أور التليتيتا وهذا ملكوتة شمانة مخبة اللّلا الإيتوتا بشيتات ألبا وأتصمّة قمشيخة ومتخلى شلطانة ماري على يرخى فرات وخابر وروخلا ملكوتة ماري بزونة ملكة يخين لام لمنيتا ربطة من سوريا والهلد مطيلة اليا مخوارة مصآية ومن بر اقتلت آها ملكة آشورايا متول شلطاني الماري ونصول ملكة آشورايا شمشي أدت قمايا بروني هلبت يشمي أدت ملكة الماري كت ماري إيوا بكوتاشا أمينة أم أشنونة وأشنونة إيوا زأبنطة وشروتا درق الماري ومنسيلة يشمي أدت اتقاطر أو يوتا دشلاما أم آني هلبت شربيات إينا هاو لكليلة قم زمري لام خمن أميرة أن أميرة إيبا درق الأشوراية وإيلا ماية والملكد لرسا وأشنونا هلبت إلا هادي أو يوتا لا أملا بسبب سوكاية اتحمورابي امطرشانة كد من بر مخيتة الأشنونة واللرصة وآشر مادين امطوبلة خدا مسقتا جيسة ومخيلة الماري وهلبت تويرالي الجانو ومدري السر الأميرة زمري لام وهيدين مدري متولة الماري متولة أخ شليطة الماري إنا توعانا النوشة ينتابعانا الجانة ومنبر ترشنة كتجو ألبا وقصم شومو اشتخاء قمشيخة مقملة خا أوما جوماري إنا خمرابي أو مطوبلة غدا ما سقت جيسيتا جرتا إلا ادمخروالة ومقدلة قصرة ات زمريلم ومدري شلملة ملكوتا ات ماري اها ايبا هلبت من خا مكتويات ترابي بدران امرايا من ديتت ملبن.

شمان مخبه هلا خبتاخل ختامة خرزة ندم يوما همونا وخم الله خون شخل الله خون خيطرانا منه داخل أخنا مقرم لقاته وقرم ايوخ تبقى بيخوني متخوشي بدآته وهل تبقى بيوخم بتمرقاته خون بوش بشينا من ربي والهاول من ديت السدني ومن تيودر نجاريان ومن إيزياق وهاول وبوش بشينا